مولانا هو اللي تعطي ومولانا هو اللي تيقلع. من غير الله أوالو أسيادي فتح الوالدين الله يرحمهم، والمساجين الله يطلق سراحهم، واللي ناوي شي حاجة الله يكمل عليه.